أشوف لي قلي هو لمي من الأهوال مكتهامي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بال مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا.